0: إنها الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

والحليب. من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: يا ريت ما فلت.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت.

حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

0: حليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: خير شو فيه؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم بتكذب؟
3: من فوق ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

مميز بانتظاركم لنهرجان شتنعمير 2026.

0: جامعة مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.

0: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا نايف.
2: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد وائل كفوري محبوبي.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
0: هالسنة حفل بريكس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني.
4: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلي.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

الكويتيين المميز بانتظاركم لمهرجان شتان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: شكيل يا ساكت، عمين عم بتكذب
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
0: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
1: من فوق اللي بدعت لسانك.
0: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: يقبرني موديلكن وألوانكن.
5: دخل صوتك انتي دوا للناس.
6: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
4: لحظة أنا شو بعمل؟
7: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
4: يلا ها
7: انتي عروس لبنان والله من القلب. عيد
4: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
8: وتذكري حنا الذكرى.
9: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلع انا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء
2: جننوني عيني جننوني عيونك دول شفتهم حنيت
0: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتع

موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شلنعمير 2026. مع المايسترو إيلي العليا.

0: 8 ونص بشفور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين.
1: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. مش
6: لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: خرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس الأخوين شحادة بافو الشاعر حبيب بوعنطون وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموضوع.

موعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.

إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026.

0: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

نهرمه السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
1: خير شو في؟ احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
2: من فوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: صارت ستي. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا مسرق بيته.
12: صارت ستي مع شرب السعادة. من الاثنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد ماهر جاه صورة

السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني.

0: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشهرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

الماسكين المميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. للحجز والاستعلام 81 112.

0: فيني لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تقصون دلنا
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: شو رأيك كستوران
0: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهلا
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-212-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
6: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد رامي عياش،

0: الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: بل بعجقة وبسمعك.
3: يقبرني مضيق. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
7: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: ماسكين المميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه.
1: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عايلي
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية اللي يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له

0: هيك يا اخوان روح زلمتنا زعل.
1: جديد برهان الشعار نام يا جرح.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تسامح.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. ويك إند دايماً غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما تدلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس.

0: مدينه مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع اغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك بوكس أوفيس.
1: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور لابورا أونلاين.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: غرني موديلكن وألوانكن.
3: دخل صوتك انت دوا للناس.
4: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
2: لحظة انا شو بعمل؟
5: اعطيني عبوتة رولات، اعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها
5: انت عروسة لبنان والله من القلب عيد.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
2: والعاني
7: بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
2: برحب فيكم بحلقة جديدة من بودكاست دور عبر أغاني وصوت كل لبنان. بودكاست دور دردشة عفوية مع نجوم من ذهب، من خلاله بتدخلوا معي أنا مي زيادة إلى كواليس الميركس دور، إلى ورشة تحضيرات المهرجان الفني والثقافي يلي كلكن ناطرين تشوفوا نجومه عم يلمعوا مثل الذهب على السجادة الحمراء بكازينو لبنان بخمسة أيلول المقبل. ببودكاست دار ما منتوقف عند النجومية فقط، منحكي مع ضيوفي على كل العناصر اللي بتساهم بصناعتها بنجاحها وباستمرارها. واللي بيميز جائزة الميركس دار هو تنوع الاختصاصات داخل اللجان، حيث تلتقي الخبرة الموسيقية والدرامية والإعلامية بالخبرة التسويقية والإنتاجية، لأنه بصناعة النجم اليوم الموهبة وحدة بطلت تكفي. فالموهبة تحتاج لمين يتبنيها، والتسويق بيقدمها بالشكل الصحيح، الإنتاج والتوزيع بيوصلوها إلى الجمهور، والإعلام بيدوي عليها وبينشرها. ضيوف بودكاست دور اليوم من مجالين مختلفين بس بيلتقوا عند هدف واحد، صناعة النجاح الفني وإيصاله إلى الجمهور. برحب بمديرة التسويق بكازينو لبنان لارا الخوري حافظ، والمنتج والموزع السينمائي والتلفزيوني آيزك فهد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا بودكاستور.
8: أهلا فيكي، شكرا على الاستضافة.
2: نورتونا، وأنا كتير متحمسة لنناقش الأمور اللي قلتها بالمقدمة عن النجومية وعن النظرة اللي صرنا عم نشوفها اليوم بعصرنا بال2026. شو اللي تغير؟ شو المقاومات اللي صارت ضرورية؟ هل اختلف الأمر؟ كل هالأمور وأكيد كواليس الميوركس دور رح نحكي فيها سوا. رح بلش مع ست لارا.
9: طبعا
2: لارا، برأيك تغير اليوم مفهوم النجومية؟
8: أكيد تغير. يعني نحن بعصر هلأ ولا عصر أنه أنا طلعت من استوديو الفن ميدالية ذهبية وخلص انفتح لي الطريق وبتصدقي بعد لهلا اوقات في ناس بتتصل فيي وبتقلي هالشيء وانه انا بحب اجي غني. اكيد هالموضوع اساسي، يعني الموهبه اساسيه، انما لوحدها بطلت كافيه لانه العصر تغير، ثوره السوشيال ميديا كمان
2: متطلباتها
8: وايضا اذا بدك يعني لتوصل للناس صار في عده طرق، بدك تبني باكج، بدك تبني صوره، بدك تبني حاله فنيه، ومش بس بصناعه نجم باستمراريته كمان. فموضوع التسويق شغله اساسيه، واذا بدك بينقسم لقسمين، عندك القيمة الفنية لهالفنان، صوته أكيد، اللوك تبعه، إطلالاته، اختياراته، من حي من يعني في حايته ليكون عم بيلحن له، عم بينتج له، عم بيعمل إخراج الفيديو كليب، كل هالأمور اللي هي هيدي يعني القيمة الفنية تبعه. بالمقابل ليوصل للناس حسب شو بده استراتيجية اللي بيحطها التسويقية، ومع على مع أي تلفزيون ومع أي إذاعة، وكل السوشيال ميديا اللي بده يكون إذا بدك في ستوري تيلينج، يعني في شخصية الفنان اللي صار الجمهور بيتعلق فيه وبيفتش عليها أكتر من أنه بس يشوفه على المسرح. قديش هو مستعد يعطي يفرجي حياته الخاصة أوقات أو بالكواليس، كل هالأمور يعني الجمهور بقى متشوق لأنه يعرفها عن الفنان. كل هيدي بتخلق صورة بترسخ له مكانته، وبده دايما كمان يكون عم يتجدد. فال يعني الإفار هو إذا بدك المجهود متواصل، إن كان عند النجوم اللي موجودين أوريدي 30 سنة عندهم تحدي التجدد، أو اللي داخلين بعدهم على الساحة بدهم يقدروا يخرقوا، بدهم يخلقوا لحالهم هوية.
2: آيسك شو رأيك بهالموضوع، خاصة أنت بمجال عملك الإنتاجي وبتوزيع الأفلام وإنتاجها والمسلسلات، كتير تلتقى بنجوم، شو النصيحة الذهبية اللي بتعطيهم إياها ليستمروا أو ليطلعوا على يواجهوا جمهورهم؟
9: نصيحة ذهبية بفتكر اختيار صح، الاختيار اللي بيكون صائب لأنه وهذا شيء صعب كتير على فكرة. أمرار أنت قلتي كنت حكيتي شيء كتير حلو، أنت مقدمتك إنه موهبة واحدة ما منا كافي حتى يطلع نجم، حتى ينطل الشخص، وهذا شيء صحيح. بس ليش بقوله إنه النجم أو الشخص إذا بفكر إنه يعني إذا بفكر إنه يصير نجم أو يعمل سيلبريتي أو يفوت بعالم الفن، ليش الاختيار الصح؟ لأنه غلطة واحدة، فوبا واحدة ممكن تنهي له مسيرته. وإذا عرف كيف يختار دائما بيعمل كونتينيوتي لحاله، وكل عمر أو بكل فاز في عنده اختيار، لازم يغير مع العمر، يغير اختياراته ويغير لونه ويغير طريقته ويغير الأدرس ويتجدد ويواكب. كل ما يكبر كل ما يغير ما بيقدر يضله على نفس الريتم أو على نفس بفتكر هذه النصيحة الذهبية، هي يعرف كيف بده يختار صح. هلا من ناحية موهبة أنا عندي تعليق صغير عليها، إنه مش بس موهبة، يعني في أمرار ناس ما عندها مواهب،
8: ما في صوت،
9: ما في صارد. ولا مش بس بالصوت ولا بتمثيل ولا في أي شيء، عم بيطلع. هلا هون الفكرة إنه اليوم يلي بيحدد نجم، يلي بيطلع نجم بسقط نجم، هو الجيل الصغير، الجيل التينز، ال 15 ل 25 30، هدول اللي بيطلعوا نجم أو بيسقطوا نجم.
2: يعني مش بس السوشيال ميديا أصدق،
9: هودي الأكترية، لا من قبل، حتى من قبل،
8: إيه حسب كمان هو وين موقعه. يعني خدوا الكفوري، حالة مستمرة من 30 سنة 20 سنة وائل 25 بركي
9: أكثر 26
8: كل الصغار وكبار بتروح تحضر كونسير وائل نجح باثنين. اولا لانه صوت بعد يعني ما اخذ ولا جعدي، صوت رائع وفهم قوانين اللعبة العصرية ليقدر يسوي لكل حفلاته. وبعدين بتشوفي بيعمل حفلة واحدة بالسنة، اعتبري بلبنان اول حفلتين بيجمع فيها كل الراغب
2: قبله
10: وكمان فعلاً. كمان استمرارية راغب، خد كل النجوم اللي كانوا موجودين على وقت راغب.
9: عنه الاختيار صار
10: صح. وأنا بدي أعقب على كلامك، إذا بدك مش اختيار، هو مجموعة اختيارات، لأنه في يكون عم بيختار مثلا الغنية الصح ما يقدر يوصلها بالفيديو كليب الصح، ما يكون عم بيسوق لها بالطريقة الصح، في كتير أمور، اطلالاته قديش بيعطي، كمان انترفيوز، في كتير اشياء بتصنع كل هال مثل ما قلنا هالحالة، وبتخليه انه مستمر ولا لا. وفي ناس اللي عم يقدروا، وفي نجوم خف بريقهم لانه ما فهموا، ما قدروا يكبوا العصر،
2: وصار مع انهم عندهم صوت يمكن كتير حلو او عندهم موهبة بالتمثيل كتير قوية،
10: بس صاروا outdated لانه اجت موجة جديدة بدك تقدر تواكبيها. يعني الاصالة والتجدد هيدي مهمة،
2: أصالة والتجدد اللي عم نحكي فيها بشعار الميوراكس 2026. آيزك، أنت يمكن أول تجربة مع الميوراكس دور بلجنة التحكيم.
9: صحيح.
2: قبل ما أسأل لارا اللي صار لها فترة معنا باللجنة التحكيمية، كيف لقيتها هالخبرة؟
9: حلوة، حلوة كتير، كتير بتعلم، وبصير عنده الواحد خبرة كيف بيكون منصف وكيف بينظر لكل الأعمال الفنية، وكيف بتكون، كيف عينه بتكون منا نارو، يعني ما بيطلع من بس منظار، يعني من منظار واحد، بيطلع من كل all the perspective مثل ما بيقولوا، وبياخد عين الاعتبار كل الجوانب تبع حال العمل أو تبع النجم، كل اللي هيدا، وهيك بيكون منصف. سو هيدا كتير تعلمتها من أول meeting عملناه لهلأ.
2: تحملك مسؤولية كمان
9: فيها أكيد مسؤولية، بس اللي حلو فيها أنه الواحد بيكون مثلا بيطلع مثلا إذا بدي أقول من منظار جماهيري، إذا عمل كان جماهيري منيح، كان كتير حلو، حبته العالم، جاب كتير ريفيوز عالي، جاب كتير ريتينج عالي، فرضا الناس شافوه وحضروا، اوكي هيدا منظر. بس وقت بتروحي على النكست دور اون ذا تيبل وبتسمع بقيه اللي هيدا، بتكتشف
2: الاراء
9: انه لا، هذا مش هذا المنظر وحده، في كتير غير واهم يمكن من انه الجمهور يكون حبه او لا.
2: تتكامل الاراء وبيعطوا صوره واضحه.
9: صح.
2: لارا، بحكم خبرتك الطويله كازينو لبنان بقسم التسويق، ومع الكم الهائل من النجوم اللي بيدقوا باب لارا لحتى يعملوا حفلة أو يعملوا إيفنت، صار عندي كمان نظرة غير إنه دغري بتقشع إذا الموهبة قادرة تكون على مستوى الخشبة العريقة اللي بدي يوقف عليها قدام الببليك أو لا، بس بتحسي أوقات مضطرية تتماشي شوي، تنزل البعر شوي لناس جايين يقدموا شيء يمكن مش بمستوى العمالقة اللي طلعوا على المسرح. لقيت هالشي مرة هيك طريقة انك تعطي شانس لهالمواهب الجديدة يلي كنت تحلم توقف على مسرح كازينو لبنان؟
10: أكيد أكيد. سؤالك بشكرك على سؤالك. الكازينو يعني تاريخ عريق، كلنا عنا إذا بدك نوستالجيا الستينات والسبعينات لما كان الكازينو بإنتاجاته الضخمة واستعراضاته
2: ببريقه،
10: وكلنا حابين بركي نرجع على الزمن الذهبي
9: بعده البريق،
10: وبعده البريق. هلا أنا ليك، أنا بدي يعني
9: بقول الزمن تغير، بس
10: الزمن
9: نفسه
10: تغير، وأنا كتير صعبة بالحكم على نفسي بالأول وعلى اللي عم نعمله، وبضلني بطمح لأنه بعد نعمل أحسن وأحسن، وأكيد قادرين نعمل أحسن، بس بدك تشوفي الإمكانيات وبدك تشوفي الكونجنكتور يعني الموجودين نحن فيها، ما ننسى كل هالأزمات. وبس نحكي شوي على هذا تحديدا سؤالك، أكيد مسرح كازينو لبنان العريق في كتير ناس بتقول انه ما بيلبق له الا يوقف عليه العمالقة، وهيدي هالشي نحن يعني متماشيين مع سمعتنا وتاريخنا وارثنا، انما كمان في خيار
2: تاني،
10: في خيار تاني اخذني ونحن على يقين لمخاطره اوقات، بس انه ما يكون مسرح كازينو لبنان حكر على بس الناس اللي وصلوا الاي ليستد، واللي انا بتعرفي يعني هلا في تصنيف للفنانين اي بلس وبي بلس والسي، كل شخص عنده موهبه وعم بيقدر يقدم شيء بطريقه انيقه وفي ستاندرد معين، بيستاهل انه ينفتح له مجال. وهيدي من مهمة كازينو لبنان ليكون عم بيطال كل الشرائح المجتمع والجمهور. وبعدين رزنامة البرامج بكازينو لبنان منا بس متعلقة ب يعني ارتيست واحد, نحن في تنوع ببرامجنا, في اشياء اكيد مستخدمه من الخارج, في مسرحيات, في كوميدي شوز, ميوزيكلز, فاميلي انترتينمنت, وايضا في مساحه للفنانين من الصف الاول والثاني. وبعدين انا بدي اقلب السؤال وبدي اسال هني الفنانين يلي كبروا كتير واكيد بتمنى لهم كل النجاح بلبنان وخارج لبنان, اذا هني عم يقبلوا كمان اوقات يجوا يعملوا حفلات, لانه كمان بالكازينو في عنا موضوع انه احنا صالاتنا صغيرة ما بتستوعب, وفي نجوم كبروا كتير واكيد يعني هيدا بنتمنى لهم كل التوفيق, بس ما بيقدروا يجوا بعصالة صغيرة, بده يكون في 3000 14000 مش قادرين نحن نستوعبهم. فعم نقدر نوصل لهال يعني مزيج من رزنامة برامج متنوعة وفيها يعني متوازنة لنكون منفتحين على الكل. أكيد
2: يعني نتمنى أنهم يجوا شي نهار حتى لو صار ما بتستوعب,
10: صح,
2: لأنه
10: يعملوا حفلة للبنان مش ما يكون منظارة تجاري حتى لو ما ربحت, بس وجودهم بكازينو لبنان مع عراقة كازينو لبنان 67 سنة بتشرفهم وبتشرفنا.
2: كمان نتمنى أنه يرجعوا يجوا على حفل المركزدار اللي انطلقوا منه,
10: صح.
2: يعني قد ما كبر الإنسان ما بيقدر يكبر أكيد. على أولاد وطنه
10: أكيد.
2: وعلى
10: خاصة أنه
2: معجبينه
10: وبأول مشوارهم اتكرموا على مسرح الميركس, فوقفت وفا كمان للميركس وللبنان
2: لا ما فينا نشمل الكل, بعد في كتير نجوم عم بيجوا,
10: فانا عم نقول
2: عن النجوم اللي عم يتكبروا بين على الجايزة
10: 100%, واللي الميركس بيكون نقاهن بس هن منهم حابين يجوا اكيد مضطرين يكون عم ياخد خيارات اخرى. اكيد
2: ايزك بعد 21 سنة من الخبرة بإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزيونية, عم بتعينوا مثل كل الفيلدز هلأ بصناعة الأفلام الجميلة بالمسلسلات, المعاناة أكيد كبيرة, عم بتأثر على نوعية الإنتاجات كمان
9: طبعا وعلى كمية الإنتاجات. هيدا معانيت مش هلا فكرة, هيدا من أول ما يمكن بلشنا من بعد الحرب اعتبري, لأنه نحن ما في عنا صناعة سينمائية بلبنان, ما عنا قطاع خاص ولا قطاع عام ولا حدا بيدعمك ولا دولة ولا في قرارات تدعمك, لا مجلس نواب لا مجلس وزراء, لا بالأمن العام لا بالإدارات العامة, يعني في عندك مجهود فردي. فبصير كل واحد إذا بده يعمل فيلم, حدا عنده فكرة عنده قصة بده يتعب كتير تقدر لاقي فانز, وصعب إذا لاقي فانز يمكن مش هلاقي عقد ما هو بده, بلاقي أقل بضطر يساوم على كيف يعمل الفيلم, بيساوم على كل شيء, على الكواليتي وعلى المسلين وعلى المعاشات وعلى كل شيء, بيطلع مش مثل ما هو بده. ولأنه البلد كتير فولاتايل, يعني حالة الماركت عنا دايما في عنا مشاكل, دايما تعرف يعني بضع البلد, فدايما في عندك ريسك إنه هالفيلم إذا نزل بالسينما إذا صار شيء هالفيلم بيخسر. وصارت معنا كتير, والسنة كمان صارت معنا كتير, وهديك السنة واللي قبلها وكل سنة وقت كمان كوفيد وقت صارت الثورة واللي قبلها, very tumbling market, very tumbling, يعني هذا البلد دائما
10: uncertainty
9: كتير. فهذا الشيء بصعب كمان على الواحد إذا عنده فكرة أو بده يعمل فيلم أو إذا كان مخرج أو إذا عنده فانز بده يعمل فيلم, بعد لل بعد لل بعد بعد لل شو اسمه الألف
2: مية الألف
9: فهيدي هي. بس إذا بتشوفي بغير بالدين العربية الدولة بتحميهم, في عنده القطاع عام, في عندك لجان, في عندك نقابات, نحن عندنا نقابات بس مش عاملوا من نقابات كمان إنه كمان أجيدهم ما في عندهم كباسيتي ما في عندهم طاقات نقابات, فبرك عنده قطاع خاص بيحميهم قطاع عام بيحميهم, كان بالأردن كان بدبي كان بالسعودية كان ما في إلا عنا هون, بس في عندك مجهود فردي, بس هيدا الشيء اللي عم بيخلي الماركت اللبناني
10: انه
9: يصير صعب كتير, وعم بيخلي الانتاجات توتا كمية وتوتا
2: كنوعية. اكيد هذا الشيء عم تلمسوه كمان بكازينو لبنان كل المجالات، وحتى نحن بإعداد هالحفل الكبير بإنتاج الحفل الضخم كمان أكيد الدكاترة دكتور زاهي ودكتور فادي الحلو وفريق عمل البي سي آي وأنتو ككازينو عم بتلمسوا هالشي. بس نحن معودين بهالبلد دايما عنا تحدي كبير ودايما بدنا نضلنا نكافح لنطلع أجمل حفل ب 5 سبتمبر. في أمور كتيرة بدنا نبحثها، بس رح نتوقف مع بريك أول ومنرجع مع بودكاست دار مع مي زيادة والضيفين اللي عم بيضووا اليوم جمال وأناقة بستوديو أغاني أغاني وعبر صوت كل لبنان، ست لارا حافظ ومسيو أيزك فهد. منرجع بعد البريك.
11: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111224 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: فيه. حكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: علي؟ حالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
3: طلع بعيوني منيح وقل لي. أنا عملت لك شي؟ أذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره.
4: من فوق اللي بدعت لسانك.
3: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: شو بدنا نقول له لواء الكفوري على هالأعمال الرائعة؟ قبل شوي قبل بريك ذكرتي لارا وذكرتي عدد الجمهور الكبير يلي بيجي على حفلات وائل، وبعرف انت قديه بتحبيه، مشان هيك بلشت البريك بهالغنية وبهديك اياها.
1: شكرا شكرا.
0: بهديها لكل مستمعي اغاني اغاني وصوت كل لبنان. هالفنان اللي كنا عم نحكي ذكي باختيار الأغنيات ولا ستيب بيعملها غلط إلا ما بتكون مدروسة. صح. والسنة عن جد نجم بمجموعة من الأغاني،
1: أربع أغاني صاروا،
0: أربع أغاني وكل واحدة عم نحفظها وكل واحدة عم نرددها. لما نجم بحجم وائل كفوري بيجي اسمه قدام لارا حافظ تعطي صوتها
1: الأول
0: انتزعته منك
1: الأول من دون منازع وبكل موضوعية، وبفتكر الجمهور حكم قبلنا، يعني منجي نحنا بتكون اوريدي النتيجة طالعة بالنسبة لنا. وائل مثل ما قلت حالي فنية قائمة من سنوات، وعم بينجح على كل التابلويات إذا بدك. غير إنه صوته بيسوق في على السماء، ما في
0: السهل الممتنع،
1: السهل
0: بفوت على القلب بدون
1: ما في هبرجة لأنه أبدا. بس غير هيك لأنه في كان يكون باعتبار له سنوات على الساحة ما يكون قدر يواكب.
0: صحيح.
1: كل المتطلبات، ولكن إذا بتجي بتشوفي كيف وائل بكل استراتيجية اللي حطتها الفنية والتسويقية والدجال الفنية بانتقاء أغاني والملحنين والفيديو كليب، أوقات حتى أوقات في أغاني ما بيعملها فيديو كليب، يعني
0: ما بيضطر بيكون حدا عم بيصوره عم بيعمل أي
1: أول غنية
0: حركة.
1: أكيد شفته على مفرق بيته في صورة قدامنا، يا ما أوقات بنشوف فيديو كليب تاني. ليك قديش قوية الغنية وقديش وصل وائل إنه مش عايز دايما يعمل فيديو كليب ليحمل الغنية.
0: لما بيجي سؤالي كان لقليك لارا، لما بيجي اسم بهالحجم بهالموهبة قدام لارا حافظ، يمكن يكون في عمل مني كتير راضية عنه، يعني بتأثري بالاسم ولا بالعمل لتحطي نقطتك؟
1: أبدا بتأثر بالعمل، حتى أوقات وعم قلك أنا حكمي صعب، ومش إنه خلص إنه في اسم هيدا اسم كبير
0: تعودنا إنه
1: لا لا، إذا في أسامي ما طلعت إنتاج يا أما ما كانت عن جد بعدها على قد الاسم اللي هي حاملته، أبدا ما. بالعكس أنا من الأشخاص اللي كتير كمان بيحب يعطي فرصة ل rising talents. هيدي أكيد، بس وقت بتشوفي
0: مواهب واعدة،
1: مواهب واعدة، بس وقت بتشوفي نجوم موجودين على الساحة، ما بدي أقول ياخدين كل المساحة، بس يعني عم بيلمعوا، ما فيك إلا ما تعترفي لهم. أكيد كمان فنانين كتير بيسوى كمان نلحظ أعمالهم. بهالسنة مارلين نعمان عملت
2: طبعاً.
1: حالة كمان طبعاً. مهمة جدا. كتير إليسا أنا إذا بدك تاخذ بريك بركي بعدين نرجع نحكي، بس إليسا صار فيه هيك منعطف بالكاريات تبعها، وصارت عم بتروح على القصص الحقيقية
0: السامبل. بتلاقي آخر أغنية لألا
1: آخر اثنين فيديو كليب بطل فيها الإكستراغانس، وبركي هي لأنه هيدي حاجة عندها أنه
0: تقرب بعد أكثر من الناس جمهورة. صاروا بحبوا هيدا النوع أكثر،
1: صاروا بحبوا القريب بهالصورة البعيدة عن كل التصنع وعن كل السوفيستيكيشن.
0: صحيح. رح نرجع لمواضيع كتير مهمة معكم، الفيديو كليب خيارات الستارز هلأ ليتلي، بس رح نتوقف مع اتصال مع زميلنا بلجنة الميراكستار اللجنة الدرامية المخرج والمنتج جوليان معلوف. هاي جوليان.
3: هاي.
0: نطرنيك كتير لأن هون كان في أكشن بالستوديو بقى ما تأخذنا. كنت عم تسمعنا؟
3: طبعا.
0: شو رأيك؟
3: أول شيء
0: شو رأيك بالموسيقى؟
3: بونجور لكل ضيوفك والمستمعين.
0: مرسي، بونجور لإلك. وبدنا نقول لك كمان إنه أنت مع إنك كتير متوجه هلأ للإنتاج المسلسلات ومنشغل بالدراما، بس أكيد عندك رأي هيك سريع عن الأعمال الموسيقية هلأ إذا بتسمعهم، ولا متخصص بس بالدراما بلجنة الميراكستور؟
3: هلا انا اجمالا ما بسمع كثير عربي.
0: اوكي.
3: ايه. فمشان هيك مركز اكثر على الافلام.
0: مركز اكثر على الافلام. انا بدي ركز معك على موضوع كثير لفتني انا وعم بقرا شو عم تعمل حاليا، هي تجربه الاي اي بالانتاج وبانتاج المسلسلات ليتلي واللي انت عم تشتغل عليها. خبرني اكثر عن الموضوع المستجد بعالمنا الدرامي والموسيقى.
3: ايه هلا بالمبدا ما في كثير بعد اي اي بالدراما اللبنانيه.
0: صحيح. عم شوفها بالفيديو كليبس اكثر من الدراما.
3: بالميوزك فيديوز اي اي بعد تستعمل هونيك، بس بعد التقنيات ما انعملت بالطريقه الصحيحه اللي لازم تنعمل.
0: نعم. خبرنا هلا شو عم تحضر.
3: هلا عم نجهز اول عرب ستار اي اي اسمه نور، هو مش كله اي اي، هي نور اي اي بس الباقي كله عم يتصور كدراما. مع جاد هو بيكون جرافيك ديزاينر بنهار وستاند اب كوميدي بالليل، ويقسم بوضع البلد وبيخلق نور بالغلط وهي تكون اي اي وبتساعده كيف يطور حاله وبتخلق احلى فيرسيون منه لجاد. وهذا الشيء بيساعدنا كيف نحن نستعمل اي اي ضمن نطاقنا اليومي بلا ما تلجينا.
0: قد ايه صعب انك تدخل عنصر الاي اي بالانتاج المسلسلات مع الممثلين العاديين؟
3: منه صعب لانه كان ينعمل قبل بالسي جي اي وبالفيجوال افكتس وكل هالتفاصيل. هلا صارت التقنيه اهين وصار عندك مجال للكرييتيف اكثر. فهي الصعوبه نتكل مثل دائما السكريبت اللي هو اساس النجاح كل عمل بالحياه.
0: ولقيت سكريبت رايتر او سيناريست؟
3: انا عم بكتبها مع جو ديح.
0: مع جو. بنوجه له تحيه لجو كمان زميلنا السابق بالسنوات السابقه بلجنه الميريك ستار.
1: صديق
0: يعني جو صديقنا كلنا هون بالاستوديو.
2: مميز.
0: نتوقع انه يكون في شيء فريمون جديد
1: عم بحضر
0: وملفت.
3: هذا مشروع شخصي بيني وبين جو كنا عم قررنا نبلش فيه.
0: نعم.
3: فلينا طريقة كتير حلوة، فبتعرفي في عندك صعوبة المنجين بالبلد وكل التفاصيل
0: وهيدا.
3: فبنعمل التريلر اي اي كله هو تيكون متاح لكل المنجين اللي بهمه يفوت بهالعمل وورد وايد، حتى لبناني برات لبنان يعني بحبوا ينتج هذا الشيء.
0: وانت مأمن انه هيدا النوع الجديد من السيريز رح يحبوه الناس؟
3: يعني اكيد في شخص كتير كبير رح تحبه ورح يتعودوا عليه لانه هيدا ذا نيو جنريشن، هيك رح تصير بالمبدا وكله رح يكون عنده زبوناته بالنهايه. مثل ما فات شيء جديد وقت يوتيوب فات على التي في صار عنده مشاهدينه والتارجت اودينس تبعه وكل شقفة عندها محلها، يعني ما حدا رح يركض محل حدا. والراديو بعدها موجودة، يوتيوب ما اخذ محل الراديو، بالعكس صاروا فريق واحد هلا.
0: دونك انت مأمن انه التجارب الجديدة مع الاي اي رح تكون ناجحة وما رح تشكل اي خطر على مستقبل الفنان اللبناني اللي عم بيعاني كتير بالسنة؟
3: عم بيعاني
0: من الانتاجات، انه ما في كتير انتاجات، ما في، مش عم بيكون كتير مطلوب هالايام، ما في بادجتس ليقدر يفوت باي عمل
3: لانه في سيتويشن للبلد بطبيعه الحال.
0: صحيح.
3: 92 كانوا مكسرين الارض الشباب.
0: ايه اكيد عم بحكي انا يمكن هيدي انه نفوت اي اي هلا لانه ما في كتير.
3: هي ما خصم، هي اول شيء صارت تتكلف اكثر من التصوير يعني.
0: اوكي. انتاجياً
3: يعني مثل التصوير صراحة بتصير يعني تكون مظبوطة. إذا بدك تعمليها مش مظبوطة رح تكلف أرخص. نعم. مثل ما عم تصوري كمان مش مظبوط رح تكلفك أرخص من ما تصوري مرتب.
0: هيدي فكرة أنا ما كان عندي إياها بالإنتاج، يعني بعرف إنه الـ AI كتير عم بيساعدنا وعم بوفر علينا نحن شخصياً كتير أمور. طلع بالانتاج الدرامي لا بدفعنا حق غالي.
3: طبعا هلا عم صور اعلان بالاي اي 30 ثانيه حقه $250.
0: دونك في بروجرامات فريمون بتكون غاليه وبروفيسيونيل ويمكن بتكون قريبه للواقع الحقيقي اكثر، صح؟ يعني ما فينا كثير نقفرها.
3: حسب شو بدك، هي حسب شو الفكره بدك تحطيها توصليها للجمهور. يعني هي بتساعدك اكثر تطلع اكثر فيرسون حلوه منك.
0: لا طب انت لما اخترت انك تنتج هالنوع من الدراما فكرة لانه هلأ تريندينج الاي اي او لانه لقيتها انه فيها تعطي نتيجة؟
3: ما بدي براسي
0: اوكي
3: بلا ما حدا يجذبني بشي يعني
0: اوكي
3: نحن هي اول شيء يعني مش انه مجبور بهذا اللهجة او مجبور بهالممثل او مجبور لانه بيبيع هلا بالفكرة خليها تبيع مش الممثل يبيع.
0: وامتين رح نشوفها؟
3: مفروض من هون لاخر الاول السنة ان شاء الله.
0: يعني هلا عم تشتغلوا كتير انت وجو لحتى تخلصوا هالسيريز. نحن متمنى لك بهالمشروع التوفيق وحابة كمان لأنه جوليان معلوف كمان أول مرة بيكون بلجنة تحكيم الميريك زوري خبرنا أكثر عن هالتجربة مع المجموعة الكبيرة من النجوم بالدراما كيف كانت؟
3: أول شيء كلهم أصحابي وبحبهم وصو بعرف كل واحد يقدراتهم وشغل معهم كلهم بالمبدأ.
0: نعم
3: و هالسنة يعني ما كنت أكتر personal إنه مين بحب مين ما بحب، هي أكتر مين عميل شغل حلو، وهذا كان اتفاق باللجنة وهذا شيء كتير حلو بالميراكس من اللي إنه أوكي منحب هذا الشخص بس الشخص عامل منيح هالسنة أو لا بهالعمل
0: exactly.
3: هون التقييم بده يكون حلو وعلى أساس
0: بيكون objective التقييم
3: طبعا يعني عامل مشهد حلو أوكي بس عامل كل الارك تبعه ككاركتر بالمسلسل كانت منيحة مش منيحة هون بشوية بتفوتي بالصراعات
0: أكيد
3: حلو.
0: جوليان الحفل بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان.
3: نعم
0: أنت جهزت الأوتفيت تبولك؟
3: بعد ما جهزت نفسي
0: لا بدك تتحضر نفسيا
3: ما بعرف لأنه كتير بعيد بعد أكل أراد راح تكون بلبنان مش بلبنان حتى بقى.
0: لا بدك تلغي كل مواعيدك او تبعت لنا حدا من الاي اي ومثلك اذا بدك
3: ابعتكم ايباد وعلي انا تعالى
0: وروبو فيها نور تجي اذا بدك محلك
3: رح نعمل لها ظهور بالمراكز اذا انطلق سنه بتنطلق فيها رح تقدم رح تقدم جايزه
0: بتعرفنا عليها بالمراكز لايف لا نحن نتمنى تكون معنا لانه انت تعبت معنا على مدى شهور كنت عم تكون حاضر
3: منا أكيد أكون موجودة إذا الظروف
0: نتمنى
3: موجودة وموجودة وأنا بلبنان أكيد
0: إن شاء الله إن شاء الله جوليان ونحن كمان بدورنا نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله كل فكرة جديدة بتخدم الدراما اللبنانية والفن اللبناني حتى لو كانت
3: هذا شغلنا واشتقنا للبنانة
0: أكيد
3: ما عم يخلونا نعمل لبناني فرح نقدم لهم لبنان بغير طريقة
0: إن شاء الله بنقول لك بون شانس لإلك ولجو قديح هو وإن شاء الله منلتقى قريبا مش عبر التليفون كمان تكون معنا بحلقة تانية
3: مرسي على الاستضافة و enjoy your episode guys
0: thank you
1: مرسي
3: باي باي
2: مرسي جوليان
0: بدي أرجع لك آيزك كنت عم تحكي بأول بارت أنه في كتير مشاكل انتاجية
2: صحيح
0: بكل المجالات
2: صحيح
0: لما منتج وموزع بخبرتك الطويلة بيلاقي فيه هالقد مشاكل كيف بيشتغل يعني كيف بيلاقي حلول لحتى ينقذ هالموضوع يعني شو الاشياء عم تشتغلوا عليها لا ترجع الانتاجات مثل ما انت بتحبها مثل ما بتحب انه تكون
2: او بالاحرى مثل ما هو لازم يعني مثل ما هو يلي لازم يصير مش عم بلاقوا حلول عموما كل اللي عم بيحطوا أفلام عم بيحطوا مصاري من عندهم وعم بيعملوا أفلام إذا ما عندهم حماية معينة عم بيخسروا بأفلامهم الحماية اللي قصدي عليها اللي هي مثل بكل الدول بالعالم دائما في عند القطاع العام أو بالأحرى الدولة بتحمي المنتجين بيكون في عندها قرارات حتى تحمي المنتجين قرارات بكل القطاع ملزم إنه هو يطبقها يعني كل القطاعات إذا بدك القطاع الخاص ملزم يطبقها يعني مثلا أنا حاعطي مثل عندك بمصر تقريبا شي 12 بند حتى يحمل القطاع شو اسمه الانتاجي بقلب مصر يعني الانتاج المحلي شي 12 هني يمكن أكتر بس أنا اللي أنا بعرفهم هني بيطلعوا شي تقريبا 12 أنا حقول اللي بس بعرفهم مثلا ممنوع وقت اللي بينزل فيلم مصري يكون فيلم كبير ينزل بوجه هوليوود كبير ممنوع الفيلم الهوليوود ينزل بأكتر من 20 صالة أو 22 صالة هلأ في قرارات يخدينا ممنوع يدفع الفيلم المحلي اللوكل يدفع تاكس أو يدفع من عام أو يدفع سانسور معفى من كل الضرائب معفى من هودي مثلا واكيد في قرارات كتير هودي بيحمل المنتج اللبناني، وهودي ما بتكلف شيء الدوله ولا القطاع العام ولا بتك... يعني ما عندك

0: لا بقول لي فيلم من العام ما عندي شيء ادفعه، ما عندي بلديات، ما عندي اي شيء. هودي بالحد الادنى، هودي بس حتى يخلق مشروع ناس. سو انا بطلق نداء،
1: تفضل.
0: بدي استعمل عبر
1: الميكروفون
0: اس، بدي اقول انه لازم الدوله تتحرك بهذا الخصوص. ما بتكلفهم شيء مجلس نواب، بس لما يطلعوا بس بقرار. بفتكر هيدي عند وزارة الثقافة، يس بفتكر وزارة الثقافة. اذا معالي الوزير، بعرف انه انا مشغول بكثير اشياء مهمه، بكثير اشياء صعبه، بس اذا في حطها على سلم الاولويات تبعه، نحن بنكون شاكرين له.
1: وانا بدي اتشكر يعني جوابك كثير اعطاني فكره انه في حل. دائما من انه في تعب،
2: خاصه انه ما عم بكلف الدوله شيء،
0: يعني اكثر من هيك
1: في استراتيجيه بتنحط
0: وتنظيم. انا قلت حتى لخصهم، قلت بس هودي ثلاثه بس هن كثار.
1: يمكن بحلقات تانية منشرح الموضوع أكثر. بدنا نرجع نتوقف مع
3: بيرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: سنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادة.

0: مع بودكاست دور مع الأغنية الحلوة ليمان. سمع يمان وشايفتيها على السوشيال ميديا؟
1: أكيد أكيد، وأنا دايما يعني معجبة بكل شيء عم تعمله، ووصلت لها هالموضوع لست فادية. يمان عم بتشق طريقة بخطى ثابتة ومتعددة المواهب
0: ومختلفة جدا.
1: صح، بقى بنتمنى لها كل التوفيق، وأكيد يعني هي واعدة جدا.
0: نحن بدنا نتمنى لها الحظ مباشرة على الهواء، وبدنا نحكي مع ست

0: فادية توم بالحاج الفنانة اللبنانية العالمية، بدنا نقول لك مرحبا من أغاني وصوت كل لبنان وبودكاست دور. معي بالستوديو لارا الخوري حافظ وآيزك فهد، منحييك.
1: هلو فادية.
2: مرحبا.
3: هلو فادية.
0: أهلا.
2: مرحبا، تحياتي لإلك معي ولا لارا وللموجودين معك بعد
0: آيزك. نحن بنقول لك يعني كل مرة بيفاجئونا بيت توم بمواهب، هالمرة كمان في بيت الحاج معون.
2: أنا أقول إنه
0: يمان عن جد فنانة واعدة، ونحن كلنا متأمنين إنه تحقق كل النجاحات اللي أنتوا حققتوها بالزمن اللي كان كتير صعب. هيدا الجيل الجديد عنده كل الأمور قدامه، بس مهم يعرف كيف يستعملها. ست فادية توم بالحاج، أنت معنا من سنوات عديدة بلجنة الميركستور، وعلاقتك بالدكاترة وبآلية التحكيم أو بإعطاء صوتك بكل سنة صارت أنه مثل تراديسيون، يعني ما فينا نشوف لجنة ما تكون فيها
1: ريفيرانس
0: ومش بس هيك، يعني منخاف نحن أوقات نغلط بشي قدامك، لأنه منعرف أنه حضرتك بالشرح العمل كونك أكاديمية وكلاسيكية وعندك بيع طويل بالفن اللبناني. أول سؤال بحب أتوجه فيه لإليك، قدي صعب على فنان أكاديمي أنه يشرح أعمال شعبية وفيتة بالترند وفي عليها كتير طلب، ويمكن ما تكون بالمستوى اللي هو يعني بلاقيه عالي؟
2: سؤالك مهم
1: كتير،
2: بس بصراحة هي ما بشوف فيها أي صعوبة أنا، لأنه الحلو حلو بيسوى يكون شعبي واصل لشريحة كتير كبيرة من المشاهدين والمستمعين، ونحن الأكاديميين نعتبره باب أول يعني كإنتاج موسيقى. يعني اللي بيقلنا هلأ مثلا من موسيقى بيسموها التقطيق لسيد درويش صارت من كلاسيكية الموسيقى العربية، فما إلها علاقة إذا شغلة شعبية واصلة للناس، يعني نحن الأكاديميين بنرفضها. بالعكس، نحن
0: لا، أنا أقول إذا كان دون المستوى
2: سهل الممتنع مع كل شيء حلو، المهم يكون معمول بذوق بشغل صحيح موسيقيا، ومش هيك في استخفاف موسيقي ورخص باستعمال الآلات والتوزيع وإلى آخره.
0: نعم. بتلاقي إنه ذوق الجمهور تغير ست فادية؟
2: حتى بالنسبة لذوق الجمهور ما فينا نحطه بعلبة واحدة، يعني الجمهور أصناف ومستويات. في ناس بتقلك بسمعهم عم بيعطوا رأيهم إنه إيه نحنا ليش بدنا نروح نسمع، لأنه بنروح نرقص ونتسلى وننبسط ونهيز. في ناس لا، بيقولوا لك نحنا رايحين نصغي. فإذا الجمهور أنواع، ونحنا بدنا نقبل هالشي، يعني مش كل الناس أطباعها مثل بعضها، مش كل الناس تقرأ نفس نوع الكتب إن كان بالأدب ولا بالفلسفة ولا بالإنترتينمنت، يعني الكتب التسلية والرومان وهيك. فنحنا بنحترم كل الأذواق، ولما بعتبر حالي أنا أكاديمية مش معناتها عندي أي فوقية على شخص منه أكاديمي أو بيحب الأشياء اللي هي بتعتبر شعبية بس عنده ذوق.
0: أي، فإذن الأكاديمية ما بتتعارض مع الترندز اللي طالعين، مهم يكونوا بمستوى مرتب وعم بيقدموا لحن وكلمة حلوين.
2: ست فادية لازم أبدا تتعارض.
0: نعم، بدي أسألك عن الأغنية الكلاسيكية اللي حضرتك بتفضليها واللي هي قريبة من هويتك وشخصيتك الفنية، برأيك بعد إلها حظ بهالعصر؟
2: سؤال ايه، اذا عم نحكي خارج لبنان اكيد الى دور كتير، يعني انا بعدني لحد هلا كل شهر عندي حفلات خارج لبنان، باشياء كلاسيكيه، باشياء من القرون الوسطى. في مستمعين بيحبوا يصغوا، يعني هيدي موهبه الاصغاء موجودة عند الجمهور الأوروبي بشكل أوسع شوي من ما هي موجودة بالشرق الأوسط. منلاحظ بلبنان والشرق الأوسط الناس بيحب أكتر التمويه بيلعب كتير دور بخياراتهم الموسيقية. مش معناتها انه بلبنان ما في ابدا حظ للي بيختار انه يعمل موسيقى كلاسيكية، ان كان موسيقى كلاسيكية غربية ولا عربية. لا انا بشوف انه كمان عندهم جمهورهم بس للأسف اقل شوي.
0: اكيد اليت يعني كمان على يعني الاعمال بتكون نخبويه اكيد. ست فاديا بدي اسالك عن الاعمال اللي انطرحت السنه بال 2025 2026 بمراكز دار قدامك باللجنه الموسيقيه، لقيتي في تراجع بالذوق العام ولا في انتاجات عن جد حلوه على الرغم من كل المشاكل اللي عم نعيشها انتاجيا و اقتصاديا وامنيا اذا بدك، عم بيقدروا يضلون يطلعوا اعمال حلوه بتليق بالجائزه الذهبيه؟
2: لكن المشاكل الاقتصاديه ما عم بتاثر على الموسيقى، لانه اصلا اللي عم بينجوا موسيقى ما عندهم مشكله اقتصاديه، خاصه اللي ماشي سوقهم ان كان بلبنان ولا بالوسط العربي، يعني الموسيقى العربي هدول ما عندهم اي مشكله.
0: عم بحكي كبادجت اكيد خياراتهم
2: ما لها علاقه لانه في كريزه اقتصاديه بلبنان. هلا رايي باللي عم بيجي، في اشياء لفتت لي نظري انها ما بتشبه اللي سبقها، خاصه بالموسيقى التصويريه تبع المسلسلات مثلا، سمعت اشياء جديده من نوعها. يعني عم بيسترجوا يخوضوا انواع موسيقيه، مش هالغنية السهلة على الديني بس حتى المشاهد اللي بيسمعها كل ليلة على رمضان على 40 يوم تفوت بدينته وصير يغنيها ويرددها. لا، في اشياء فيها بحث، يعني فيها مش استسلام للسهولة انه هيدي قريبة على الديني. بالنسبة للأغاني العاديين، يعني الأغاني
0: الأغنية اللبنانية
2: والأغنية العربية،
0: نعم،
2: كمان في إشياء لفتت لنظري إنها مختلفة.
0: مثل شو هيك؟ أعطيني شوي، خليني أعرف ذوقك.
2: أنا برأيي إنه الفنانين اللي عم بيطلعوا دايما أغاني بيعملوا سكان للأغاني اللي نجحت السنة اللي قبلها واللي قبل قبلها، بيصيروا يقولوا هيدا الإيقاع لقى رواج وأخذ جايزة، هتا أعمل بهالإيقاع، هيدا المقام تبع الكورد ولا ما بعرف شو حبوه العالم رح أعمل مثله، وهيدا السيل رح أعمل مثله. فمنشوف في شوية استنساخ عند كتار من الفنانين بيعملوا شيء غير متجدد بس لأنه لقى رواج السنة اللي قبلها بيعملوا مثله،
0: بقولوا بركة تصبت معنا ومناخد جايزة عليه. الترند اللي عم بيحكوا عنا لارا وآيزك عم بيوافقوك الرأي بالستوديو، قديش انت بترحبي فيها؟
2: بتقصدي انه في جايزة للترند؟
0: عم بحكي انه الترند اذا بتطلع غنية يمكن ما تكون عندها هالمواصفات العالية بكل شيء بس بتضرب والعالم بتحبها وبصير ترددها وبصير واحد غصبا عنه يقول عنها حلوه لانه عم بيسمعها وعم بينبسط بس يسمعها.
2: مزبوط. اول شيء نحن بدنا نقبل انه الجمهور طالع عباله يتقبل شيء اسمه ترند، لانه يا في امور يعني في هيك رهافه ومضحكه ان كان من حيث المضمون، وبيصيروا بالحفلات يرقصوا عليها ويغنوا عليها ويزقفوا عليها، انا بقبل هالشيء بس ما بعطيها مثلا جايزه عندي بالاغنيه اللبنانيه، بعتبر انه هيدي اخذت ترند
0: تاخذ جايزه خاصه،
2: يعني اخذت جايزه خاصه انه الناس حبوها
0: كتغوري.
2: وانتشرت مثل النار يعني.
0: هيدا كتير مهم تيعرفوا العالم انه نحن اكيد في معايير كتير عالية لتقييم الاعمال، بس اوقات في
3: بدنا نلحظ
0: اوقات اعمال بتفرض نفسها
3: على الجمهور حكم مسبقا،
0: صح، مشان هيك في نسبة 30% بتنضاف الى العمل علامة اللجنة التحكيمية وبتكون يعني بتكمل 30% تبع الجمهور، يعني بينجمعوا
4: ديسيجن
0: بتكون بين لجنة التحكيم وبين الجمهور.
2: واصلا لازم نقول انه حتى بلجنة التحكيم نحن منا كلنا صف واحد، يعني مشكلة كذوقا و يعني
0: في أزواج متنوعة،
2: احنا بين بعضنا الفنانين مرات متجانسين 100% بأحكامنا، مرات لا مننفصل، في
0: أكيد.
2: واحد بيقول لا أنا بحب هالشغلة وأنا لا،
0: هيدا شيء صح كتير،
3: شيء سليم.
2: إيه إيه إيه إيه.
3: بتجي معلبة
0: أكيد
2: طبعا.
0: ست فادية توم، نحن كتير مبسوطين أنك كنت معنا بهالمداخلة الهاتفية، ونتمنى لك لإلك ولكل أعضاء لجنة التحكيم سهرة موفقة بخمسة أيلول على مسرح كازينو لبنان، ونتمنى لبنتك يمان الحاج كمان الاستمرارية، وأنه تقدر تحقق كل أحلامها وتطلعاتها يلي تتماشى مع تطلعات الجيل الجديد.
2: وبدنا
0: نتشكرك ونشوفك قريبا ان الله راد.
2: وانا
0: شكرا
2: كمان
0: على وقتك، شكرا
2: على استقبالي بهالمداخله.
0: شكرا
2: شكرا.
0: عايزك حكينا عن ذوق الجمهور بالموسيقى، ذوق الجمهور ببلاد الاغتراب تحديدا، وانت لانه بتكون على تماس معهم وبتشوفهم بالمهرجانات اللي بتعملوها برات لبنان.
4: صحيح.
0: ببلاد الاغتراب كيف بتلاقي ذوق اللبناني ببلاد الاغتراب؟ يعني شو بيطلبوا منكم اكثر نوع من الانتاجات السينمائيه؟
4: شوفي، في عندهم عطش على المنتج اللبناني شو ما كان المنتج. على أكيد الأشياء، الأفلام اللي بتكون كوميرسيال أكتر تشتغل أكتر، هذا شيء طبيعي، بس مش معناته أنه إذا كان فيلم إذا منه كوميرسيال إذا منه تجاري they don't watch it. لا، بروحوا بيحضروه، الكمية بتكون أقل، بس ولا فيلم أخذناه ما جايب عالم، أو ما أتليست ما كان في حشرية من الشعب اللبناني برا أنه بس يروح يشوفه، وأمرأي بروحوا حتى يشجعوا. بدي لك شغلة، إذا بدك شيء، بدك شيء تقليد معين إنه ما يضمحل، وديه على دول الاغتراب،
0: لأنه بيجوا بعيشوا
4: دول الاغتراب كتير بحافظوا على التقليد، متعطشين بحافظوا على التقليد كتير أكتر منا نحن هون،
0: مشتاقين
4: لأنه ولا مرة لقينا أي صعوبة إنه نسوق فيلم هنيك أو إنه نوزع فيلم هنيك، وأمرار دغري on the second day بس تفتح البوكينج أونلاين the second day بتكون عبة السال. ومش بس بالسينما، بالأغاني، بكل شيء، حتى بالأكل، حتى بتاخدي منتج ده هنيك العالم كله هجوم عليه، لأنه في تعطش، مش بس تعطش، عندهم غيرة إنه يشجعوا كل منتج، كل شيء لبناني، في غيرة على هالشيء.
0: نحن كمان بنقلكم يعطيكم العافية، أنت وسام لحود على
4: دور السيبا وباتريسيا
0: أكيد كل هالمجموعة اللي عم تنقل هالإرث الثقافي لبلد الاغتراب، وعم بيعطونا أحلى صورة عن لبنان وعن إنتاجاته.
3: شكرا كتير ناجحين هاي السنة.
4: صحيح، وعلى السنة كمان هلأ بعد شي 2 ويكس إذا الله رد كمان
0: نتمنى لكم التوفيق.
4: ميسي
0: لارا، قربنا كتير على نهاية الحلقة وقربنا على الموعد المنتظر.
3: صح.
0: خدينا لكازينو هلأ وللورشة العمل اللي عم بتصير.
3: أنا هلأ رايحة رح أخذكم معي. أكيد هلأ كازينو لبنان برافق الميركس منذ البدايات وما زلنا أكيد منا بأهمية هالحدث يلي نحن في شراكة ثلاثية بيننا وبين
0: الـLBCI
3: وبين الميريكس لنقدر نصنع حدث على قدر التوقعات. هلأ المشوار ديجا ببلش بالأول مع الميريكس من 4-5 أشهر، وقتها ببلش كل الاجتماعات بتصير بكازينو لبنان اللي بيعتبر الهيد كورترز تبع
0: المقر العام
3: أكيد. يعني وكل ما منقرب على هالحدث المنتظر منصير يعني خلية نحل، وكل أقسام كازينو لبنان بتتجند، إن كان الفريق التقني بمسرح صالة السفرة، الفود أند بيفرج، كل لأنه كمان بدنا نأمن نحن بهالليلة ما نسأل الكازينو بعده بيكون
0: يفتح
3: أبوابه، فدرجة الاستيعاب بدنا نكون عم ننجحها. وأكيد مع الـLBCI هون بدنا نوجه تحية لكل فريق عمل الـLBCI ونعرف مع طوق المنتج يعني عم نتحدى، كلنا عم نتحدى إذا بدك الواقع لنقدر أولا نتجدد، لأنه صعب أنت بعد بفرد محل بفرد صالة
0: و26 سنة
3: بدك تقدمي بعد شيء جديد، وأنا هون إذا بدك كمان منحاول قد ما فينا نتساهل بقدرتنا على استيعاب هالديكور الضخم اللي بده ينعمل كل سنة، وبيكون في نيو تاتش، لأنه لما نرجع نجد
0: نكرر
3: ولكن يعني بعتقد كازينو لبنان 67 سنة، الـLBCI 41 بركي صار 41، الميريكس 26 سنة، بفتكر
0: خبرة طويلة،
3: عنا الخبرات والقدرات والنية إنه نصنع حدث يمثل لبنان. لا ما بدنا ننسى كمان إنه عم صار في منافسة على مستوى الدول العربية، بس نحن كمان عنا تحدي، ميزانيتنا محدودة جدا، أعطينا مليار دولار شوفي شو منعمل. فبفتكر اللي عم بينصنع بنرفع راسنا فيه ورح يكون على قدر توقعات، ونعطي للكل موعد بخمسة أيلول بكازينو لبنان على شاشة الـ LBC I Live. بتبلش تسجيل الحمرة بفتكر على الساعة 5:30
0: بدي أتشكركم آيزك فهد ولارا الخوري حافظ.
3: شكرا
0: على هاللقاء الغني بخبرتكم الطويلة بمجالاتكم، وبعتقد مطلق فنان يوم ممثل أو مغني سمع يعني الحديث أكيد أخذ شيء، غير أنه أخذ فكرة عن تحضيرات اللي بتصير وراء كواليس الميوريكس، أخذ عبرة وزوادي صغيرة تذكر
3: برغم انتقاداتنا مع محبتنا
4: طبعا
3: أكيد إحنا على الجميع أكيد
0: أكيد. وكمان بدي أتمنى لكل أكيب العمل إن كان بالـ LBC أو بأغاني أغاني أو صوت كل لبنان أو بالكازينو، وخصوصا أكيب عمل الميركس دور اللي عم بيشتغلوا ليل نهار مع الدكاترة اللي يطلعوا هالحفل المنتظر بأبهى صورة، بدي أتمنى لكم الحظ وقلكم أنه أكيد رح تكون ليلة استثنائية بجمالكم وببريقكم وبسحركم.
3: شكراً للاستضافة.
4: شو هالكلام الحلو؟
0: مرسي، هذا من القلب. وبدي أقول لمستمعي أغاني أغاني وصوت كل لبنان، ينتظرونا بموعد جديد من بودكاست دار
5: إنها الساعة 5:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

نهار يا حلوين. اليوم شو اليوم؟ نهار الجمعة. بسألكن كيفكن أو مش ضروري، لأنه نهار الجمعة لحاله كفيل يخلي الواحد يكون مبسوط، لأنه صرنا بالويكند. ومع أنه عم بيقولوا أنه في شتا بالويكند، بس شو It's okay. جاي رح كون غايبة عنكن اليوم، بدي اسمع صواتكن كلياتا، وبدي هالحلقة تكون ولعانة على الاخر. وطبعا بدي اطلب منك دي جي دي دروب اليوم شغلة واحدة بس، كل غنية بتحطها بدي تحسسني انه نحنا مش بالاستوديو، نحنا بابارتي. سو يلا، فرايدي فايبس ار اون guys.

حابين يشاركوا بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-899-9

0: مع واتسابيتكم اكيد مع اول واتساب من عبد الله الكوراني من عكار. رولاتي الغاليه والحبيبه مساء وكي شوق وحنين وغرام. في ناس بتدخل عنهارنا مثل اي تفصيل عابر، وفي ناس بتفوت وبتعمل اعاده ترتيب كامل لمزاجنا من دون ما تاخد اذن منا، وانت من هالناس. شكرا كثير لك يا عبد الله، وميرسي على هالغنيه الحلوه اللي بعثت لي اياها. كمان منكفي مع غد غودة.
1: يا رولاتي والعين والعيني، يلا نحن معك خط الجمعة يا رولا، بس خلصت حلوة لأنه نحن عم نسمعك كل يوم، منحبك قد الدنيا كلها، وإن شاء الله ويكاند حلو عليك يا رب يا رولا، منحبك قد الدنيا كلها، نحن معك على السماء
0: حياة قلبي. ونحن كمان منتمنى لكم تقضوا ويكاند حلو، وانت بالذات يا غدودة تنبسطي وتستمتعي بحلقتنا لليوم. مجدليني
2: اهلا برادتي، اهلا اهلا يا روني، يسعدني مساكي. نحن انا صحيح بحكي لك من يومين بس كنا على السمعة وعم نسعى المي بلاد الحلوه المميزه يا برادتي، نحن على السمعة الحمد اليوم، وتحييتنا لكل الاصدقاء يلي على السمعة اكيد.
0: تحياتي لك كمان مجدليني، وان شاء الله بنقضي وقت حلو بهالساعه ونص. كاتيا
3: بونسوار، بونسوار رولاتي،
0: بونسوارك
3: بونسواري، كيفك اليوم؟ تمام، كثير اشتقنا لك والعانة والعانة ونضلك وقلويني رولاتي قليلة
0: قليلة. وأنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا. هلو رولاتي، كيفك؟ عم اسمعك نحن وبالسيارة طالعين عميروبا أنتوني. بون ويكاند لألك كمان أنتوني. أدي حلوة ميروبا، أدي حلوة ميروبا، يلا انجوي انجوي تو ذا ماكس. هاي رولاتي كيفك؟ شو هالفيديو المهضوم؟ مرسي لألك كتير كتير، بدي عيدك اليوم وأتمنى لك الصحة، أنت أجمل هدية بحياتنا، بحبك كتير، love you نورا. حياة قلبي يا نورا، I love you to the moon and back. وأنا اللي اشتقت لك كمان كتير كتير، ومن مصدقة أيمتى شوفك. وتسلم لك صاحبة العيد بما أنه ما رح أكون موجودة مع لتروا، بس كأني موجودة مع لأنا رح تكون بقلبي. بوصيلي غسان، وبوصيلي ابن عمّة للورا. عمّة ابن عمتك، ابن عمتك. يلا ان شاء الله بيرجع بالسلامة يا رب لنرجع نشوفك. هاي رولاتي كيفك والعانة والعانة، معك ديما، معك دايما سوري. مهران منحبك كتير يا مهران، نورتني واهلا وسهلا فيكن. اليوم موضوعنا لذيذ ومهضوم وبدي الكل يشارك فيه.
4: موضوع اليوم،
0: اليوم بدي اسمع رأي الكل بالموضوع يلي رح اطرحه. بدنا نحكي عن كلمة صغيرة كتير صغيرة، بس اوقات بتكون اصعب كلمة علينا انه نقولها، كلمة لا. خبروني بصراحة قديش اوقات منكون ما بدنا نعمل شيء، او ما بدنا نروح مطرح، او حتى ما بدنا نوافق على طلب معين، بس ما منعرف نقول لا. يعني أوقات كتير منقول إيه مش لأنه بدنا، بس لأنه منخاف من ردة فعل الشخص إذا قلنا لا. بدي أعرف منكن مين ما بيعرف يقول لا على شيء حتى لو الموضوع بيزعجه، أو مين كان هيك وبعدين اتعلم إنه يحط حدود وتغيير. معكن على السماع على 71-989-989.
5: لا تبقى معدي،
6: لا لا
5: تسلمش علي،
6: لا
5: عيني في عينيه،
6: لا لا
5: وعناه في عيني،
6: لا

0: بالمختصر المفيد كلمة لا صغيرة كتير بس تقيلة كتير. خلونا نسمع نجوتي.
1: بونسواريك ست رولا, بونسواريك رولا يا حنوني يا أغلى من عيوني. والله الحلقة مبارح بعدنا عم نفكر فيها, والله كل الليل عم نفكر بقى الحلقة الحلوة تاني مع توني. هيدا ربنا هو بعت لنا إياه الحمد لله, وكانت كتير حلقة حلوة مباري حبيبة قلبي انت, بصير تعطينا اشياء عن جد كتير حلوة. رولاتي نحن على السما, يلا بدنا مواضيع حلوة بدنا نولعها, ويكاد انت مش هون ولا جمعة الجاي اخ يا رولاتي.
0: فعبوا من هلأ طاقة يا نجروتي لا جمعة الجين الله رعد, وفعلا كانت حلقة مميزة جدا جدا مع توني بعينه, وإن شاء الله يا رب يا رب هيك يعطيه القوة والهمة, وكمان يبعث له أولاد الحلال ليقدر يضل عم بيساعد هالناس اللي بحاجة لمساعدة. كمان عم نسمع موضوعنا لليوم وكلمة لأ مع مجدلينة.
2: والله يا رولاتي بالقبل معك حق, قبل كان شي كتير صعب تقول لا, بس مش من زمان كتير صرت قولها لا بسهولة صراحة, ضميري مرتاح عن جد, صار الوقت نحن نكون مرتاحين مش غيرنا عن جد يا رولاتي, فنو بكل سهولة
0: 100%, لأنه قبل كنا مش بس نروح بالحياة, قبل كنا نقول ايه لو على حساب ريحتنا بسطنا بس تنبسط غيرنا, ولكن مع الوقت بيتعلم الإنسان يقول لا لأنه ريحته وصحته أهم من سعادة غيره. فكمان رح نسمع فويس جديد وطل الأمر اللي اشتقنا لصوته.
3: يا أحلى رولا يا أطيب قلب, مرسي كتير كتير كتير من القلب للي عملتيه للورا مبارح. كتير متشكرك نحنا وكتير منحبك,
0: وأنا كمان
3: ويطول بعمرك وتضل بصحتك ويخلي لك إخواتك, وهيدي لورا أختك الصغيرة يا الله شو بسطت مبارح, عيونها أجت على البيت عم بتحكوا. مرسي كتير لعائلة أغاني أغاني, كلكم كلكم ذوق, وإن شاء الله يا رب تضلوا بالأوائل مش بس بلبنان بكل العالم.
0: مرسي يا غسان, والله يخليك فوق راسهم انت ونورا ويخلي لك ياهن هالأمرتين, ان كان بام بام ولا لورا. لورا بعيوني بحبها عن جد مثل اختي الصغيرة, وهي بتستاهل تستاهل كل حب وكل خير وكل شيء, وكل عائلة أغاني أغاني بتموت فيها.
4: هاي رولا,
0: هاي
4: والله عم نتغدى وعم نسمعك
0: صحيح.
4: أنا كنت أقول أوقات نعم وما كنت راضي, وأوقات لا وما كنت راضي, وصلت لمرحلة لا برضى حدا ياخد مني النعم بالقوة ولا لا بالقوة, مشان هيك تغيرت سيستم حياتي. ومعك حق, هذا الموضوع كتير مهم, وياريت الإنسان بيعرفه على كتير. سلامات لكل المستمعين ولأيديك ولكل اللي بستديو معك.
0: حبيبي يا توني مرسي لألك, وسلام خاص من الكل كمان لألك. فعلا ياريت تعلمنا نقول لا قبل, بس عمرة ياريت ما عمرت بيت.
5: أكيد أكيد نحن على السماع, وأنا أكثر إنسان بكره كلمة لا. يسعد لي مساكي لا أحلى أحلى رولا شاملي بالدنيا كلها.
0: مرسي يا إيديو, مرسي يا حبيب قلبي, انبسطنا سمعنا هالأصوات الحلوة, بدي تسمعوني أصواتكم كلكم مش مثل ما بدكم اليوم, مثل ما بدي أنا. إلي
6: بونسوار رولا, بونسوار, كيفين كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
6: والله الله يزيده نعمة وخير ويخلي له أمه لطوني.
0: أكيد إن شاء الله.
6: ما في أحلى واحد ما إذا بيقدر ما يعمل كل الخير.
0: طبعا طبعا,
6: وبس عم ذكروا فيه لألي مجدلينة أيام راديو سترايك. بتذكرني إلي مجدلينة, إلي فواز بتذكرني لحي إنسان إلي مجدلينة. تحية لألو للكل.
0: يا الله, يعني عم بتذكروا للمجدلينة بأيام الراديو سترايك يعني صراحة.
7: يعطيك ألف عافية لإليك ولنوال وللورا
0: مرسي
7: يا برنو. يعني انا ماشي هلا من بيروت ورايح ضرب الجلجلي، تنشوف اي ساعة بنوصل.
0: يلا ان شاء الله بتوصل بخير وسلامة وكله يكون منيح ومسهل قدامك يا برهوم. ولورا ونويل كمان بيسلموا عليك. رولاتي بدي عيد بنت لورا، بدي اقول لها بحبها قد الدنيا، الله يخلي لي اياها عقبال المية يا رب. يا لورا عندك اهداءات من هلا، نورا بدها تعيدك وبتقلك الله يخلي لي اياك يا رب. ولورا بتقلك الله يخلي لي اياك يا مام. كمان عم نسمع ندوش.
8: صح يا رولا صح، انا كنت اقول يي بيزعلوا يي بيحرضوا يي حرام يي كسرت خاطر، هلا ايه لا بقول 6000 لا كمان اخر همي.
0: برافو عليك ندوش، لانه صراحة عن جد انه وقت الواحد بيقول ايه غصبا عنه لحي الله شيء مش من برضاه، هيدا الشيء بيأثر عليه كمان له نفسيا. فخلينا نتعود نقول لا لما منكون عن جد ما بدنا نعمل هالشغلة او ما بدنا نقول هالشغلة او ما بدنا نروح على هالمحل. فمنيحة لريحتنا ولا نفسيتنا كمان. قولوا لي إذا صار معكم هيك شي شغلة موضوع ظرف وقلتوا لا واضطريتوا من ورا هلا تخسروا أصحاب.
9: سوري أنا عم برجع بحكيكي مرة تانية.
0: ولا يهمك
9: يا أحلى رولا شميل بالدنيا كلها، مع أنه أنا من أول المستمعين إذاعة أغاني أغاني، بس اليوم كتير مشغول بالي وما سمعنا صوت شربول الصبح ولا صوت إلي ولا صوت ماري الصباح. ان شاء الله ما يكون في شيء اكرامة هيك عم نطمن ويخلينا يكون واحلى اذاعة اغاني اغاني
0: لا ان شاء الله اكيد ما بيكون في شيء، بيكون يا اما عندهم سفر او عندهم شغل ابدا لا سمح الله، بالعكس بنوجه لهم تحيه كثير كبيره مش شوي. شو يا نوال قلنا بدنا نولع اليوم؟

0: يلا كمان بنسمع نجوتة.
1: والله هيدي كلمة لا كتير مهمة بالحياة، خاصة اللي بيبقى كبير بالعمر بيبقى ولده ما بيسمع كلمة. عرفتي أنا بنتي من زمان جابت لي بسين صغيرة، قالت لي أمي حدا حاط ليها على سيارتي بسين صغيرة سميته خوخة.
0: خوخة؟
1: لا يا باتريسا بلا أمي، يا لأمي بدي إياها وبعرف شو حياتك من وراء البسينة. لو قلنا لها لا من الأول ما كان صار عندي 15 وحدة. هلا 15 وحدة وبعرف كيف بدي شيلهم. هاي هي بقى
0: أيوة.
1: كلمة يا ريت ما
0: بعمرها
1: شو
0: عمرت بيت. أيوة يا نجوتة، أيوة يا نجوتة 100%. كمان عم نسمع.
2: والله يا رولاتي مالينا الصبح ونوال هلا يعني بيفهموا علينا على الطاير، بيجيبوا الأغاني اللي نحنا منحبهم 100%. مرسي مرسي.
0: ولك يا عمي في أحلى من مالينا الصبح ومن دي جي دي دروب بعد الظهر. ملعوني ملعوني
3: معلم حنا، كيفك حبيبي؟ تمام هيك إيه؟ اخذت الكلاب التذكير من شوي، حطيت لك اياهم، جيت لانه ما لقيت حدا.
0: اوكي
3: حطيت لك اياهم على الكرسي مثل ما بيقعدوا الشباب برا. اوكي عذبناك، شكرا لك.
0: اذا معلم حنا عم يسمعنا يدق للي اخذ منه كلاب البطاريه لانه مغلبط بالرقم، بعت لنا اياه على الهواء. فضروري حرام احلى ما حدا يسرقهم عن الكرسي، يعني ما بيصير. رح نكفي انا وياكم اكيد بمواضيعنا، ومن بعد البريك رح نكون مع محامي بالمقلوب. رح ناخد بريك صغير وبنرجع منتابع حلقتنا من ولعاني.
4: برنامج ولعاني مع رولا شميه، بريك وبنرجع.
5: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
6: نرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: معكم من بعد البريك، كمان رح اسمع فويساتكم ونرجع نكفي فقراتنا. يسعد لي مساكم الرائع، وبلشت افقدلك من هلا يا قلبي وينعاد على الاميره الغاليه اللورا وعقبال ال 127 سنه. يعني متمنيه لك عبد الله 127 سنه يا عبودي، العمر كله اكيد للورا، بس انه شو بقى تقعد تعمل لحالها بعدين، ما بيضل لها حدا من اصحابها. العمر كله مرسي لمحبتك يا عبد الله.
1: اوه دلوقتي رجعنا يعني 2002 راديو سترايك، هذا كان بعزة، كان نطلب اغاني تحيات لاليسا واز، ويعني لكن الجماهير كانت تبعنا من هيداك الوقت يا رول. اوكي سلامات الى لورا ولا دي جي نويل اكيد.
0: يا الله يا مجدلين شو عتيق، ما تارك محطه تعتب عليك.
2: احلى رولا شميل بالدنيا كلها يلي مولع الاجواء كلها كل يوم، واكيد ما في احلى من مدينة بتولع الجو الصبح وبيعز وشربول، واحلى اذاعه اغاني بالدنيا كلها، واحلى مستمعين والله.
0: Thank you لإلك، مرسي بوكو بوكو، عم حبتكن كمان عم نسمع.
3: حياة الله بقى نشتاق لك يا رولاتي، وحياة الله بقى نشتاق لك. أنا جمعت الجيد الدنيا فاضي، الدنيا سودة، لكيلك هالأحفاد يا رولاتي، لكيلك بيفرفحوا لقلبي، لكيلك ولك نفرح منك يا رب، ونرقص لك ونزلغط لك، ويقبرني وجهك ومدانيك، مهم تكوني مبسوطة
0: يا حياة قلبي يا نجوتة. وأنا لح أفقدلكن كتير كتير، يقبرني موديلن وألوانن لأحفادك، الله يخلي لك ياهن يا رب.
4: يا عيونه لأبو عمر، يا سعد قلبك يا رب. بس بدي أقول لنجات ولغدغودة ولسمورة ولمجدلانة ولأنس ولكل الجروب تبع البروجرام والعاني، انه انا امبارح شفتها لامي الرور بضاضة وقبر قلبي تواضعها، غمرتني هيك غمرتني، تقول بتعرفني مشي عشر سنين والله العظيم
0: حبيبي.
4: يا عمري انا شو انبسطت، يعني هي هيك استروبيا، انه ما حقول من المحل حتى ما يصير في
0: مظاهرة
4: شعبية، بس انا شغلي بالوجه هيك، يا عمي خليني اضرب هالضربة، وحياه الله وصلت وتعرفت على لورا كمان بتجني، she's very nice، ثانك يو على الاستقبال الحلو، وخلاص صرنا جيران كمان. ميله تخيل قلبك يا رورو شو بحبك.
0: حبيبي ابو عمر بدي اقول لك انه انبسطت شفتك امبارح قد الدنيا كلها، مش بس انه انبسطت عن جد، وعبطتك وبوستك اكيد، لانه بحس انه بعرفكم من زمان، يعني انا بس شوف حيالله حدا منكم بعتبركم عيلتي، انتو عيلة والعانة عيلتي الكبيرة اللي بحبكم من قلب قلبي، وانبسط بشوفتك قد الدنيا، عقبال ما اشوف كمان اولادك ان شاء الله. وين رايحة؟ رايحة يا زيزة عيد ميلادي انا جمعة الجاي، سو رايحة رح تشوفوا على ما رح احكي وين رايحة، رح تشوفوا على الستوريز وين رح كون، بس في ايفنت كتير مهم رايحة احضره برات لبنان، رح تشوفوه على ماي انستغرام، فضلوا متابعيني.
5: بونجور رولاتي، يقبرني موديلك والوانك، انا جد كل يوم معك عالسما، have a great weekend.
0: يا حياة قلبي يا جادو، كل يوم معك عالسما، ولك يقبرني موديلك والوانك وصوتك وكلك على بعضك يا جادو، have a great weekend لإلك كمان يا قمر. سامي كنعان اشتقنا.
6: لما النحل بتستحلي تقطف أزهار عن خدك، شيل النحل من النحل بغار. لك تحية أحلى أعلمية يا مدام رولا شمية، تحية للجيش اللبناني، تحية للقوى الأمنية، تحية للقوى العسكرية على أرض الوطن. نحن لما منقول هالكلام ولادنا بألف خير، ومنروح على شغلنا بألف خير، ومنرجع على بيتنا بألف خير. خلي كل العالم تفهم يا عمي، المؤسسة العسكرية، الجيش اللبناني، القوى الأمنية، حامين الوطن، حامين الأرض والعرض. يعطيكي ألف عافية يا أحلى مدام رولا شمية.
0: يا الله يا سامي، شو بحب ردياتك وشو بحب حكياتك. وفعلا كان الجيش اللبناني ولا القوى الأمنية خط أحمر على أرضنا بلبنان، الله يحملنا إياهن يا رب طول ما هن بخير. معك حق، نحن بألف خير. يا جاني I miss you.
7: هاي. بالنسبة لسؤالك، هي صحيح كلمة صغيرة بس أبصر، يا بتزعلك يا بتفرحك.
0: صحيح.
7: لازم ننتبه شو الطلب. إذا طلبون شيء مقتنعة فيه أنا، إيه ليش لا، بقول له نعم. بس في كتير خبريات هالأيام، لأن ما بعرف وين واصلين نحن، في كذب ونفاق ولصوت ولعب. فإذا الله يستر، يعني بدنا نقول لا، إذا مجبورين بدنا نقول لا، لا ما بنعرف. بدي هنية للورا صليبة عيد ميلادها وبقول لها هابي بيرثدي، الله يخلينا ياكي بكل ارتياح واستقرار وسلام بتفكيرك ونياتك كله يتحققوا.
0: امين يا رب.
7: وهني وبوجه تحياتي لنوال لكل العاملين كمان، والله معكم ونحن مبسوطين معكم كتير كتير كتير.
0: حبيبة قلبي يا جاني، لورا بتبوسك، نوال بيبوسك، وكلنا من بوسك حبيبة قلبي.
8: وينيو
0: وينيو يا موسى، كيفك؟
8: والله بدي لك انا عقبال 100 سنه وان شاء الله بنصح منك يا رب، بس بدي للتذكير
0: ايه؟
8: انا خلقان انا وياك بنفس النهار، انا خلقان بخمسه ايلول كمان.
0: صح.
8: يلا هابي بيرثدي الك ولالي، ان شاء الله بنعد عليك بالصحه والعافيه يا رب.
0: وعليك يا موسى، انا التنين رح عيدك وعيد مجدلانه وعيد حالي وعيد لورا وعيد ورد الخال وعيد يوسف الخال وميرفا قاضي، وإذا بقل ونيكول أبو صافي وسارة ملاح، إذا بقلكن وعماد خليل، قديش في عيد بسبتمبر، والعيد كمان اللي بيفرح لنا قلبنا كتير عيد مسيو جهاد المر، صاحب أغاني أغاني ونوستالجي وجبل لبنان، وبدنا نقول له هابي بيرثدي، عيده ب 14، بس 14 ان الله راد بنكون موجودين بالاستوديو ومن عيده على رواق. زيزا،
9: والله يا رولا انا من لما انضرب على قلبي مرتين وقلت نعم، كان لازم اقول لا بوقتها، يعني مرتين انضرب على قلبي وقلت نعم، صرت بقول لا على صحة السلامة شو ما كان. لا
0: يا الله ما اعظمك يا زيزا، شو ما كان المهم شو ما نرجع ناكلها.
10: لوين لوين تركينا ورايحة، شو بتجي وركتي، شو بتجي كلها رايحة، يلا ان شاء الله موفق. كنت عارف والله عيدك يا ست لورا، يعني عليك عامل المية، احملك يا حلوة.
0: مرسي، تفرحي من أولاد أولادك يا رب ومن أولادك.
1: نيان علمك يا أبو عمر، نيان مليون مرة علمك عن جد.
0: يا الله، هلأ الكل يا أبو عمر بدهم يحسدوك على هالعبطة وعلى هالبوسة وعلى الشوفة. بونسوار يا رورو، اشتقنا لك يا حياتي، ما في أحلى من كلمة لا بتريح صاحبها، وهابي بيرثدي للورا من الساحل لبيروت. مرسي يا مرمورة أختي بتعيدك من الساحل الشمالي لبيروت. مرسي مرمورتي حبيبة قلبي، وهي لورا بتبوسي.
11: هاي بلاك،
0: هاي أميها،
11: أنا كمان بواحد.
0: أيوة ليكو، شو رح نعمل بإنها ينعاد عليك من هلأ، رح قلك نهار التنين بس إن الله راد أرجع على الهواء، منحط ليستا منعيد كل اللي عيد ميلادهم بسبتمبر من 1 لـ 7. اوكي سو خلينا نكون كلير، من نهار التنين بسبعة الشهر كل حدا عيد ميلاده من 1 لـ 7 بده يحط لي انه عيد ميلاده لحتى نعمل له همروجي على الهواء. يسعد مساكي يا رولا، ان شاء الله نهاية اسبوع حلو للجميع، وعيد ميلاد مين سبت الجاي انا. وكيف رح نعمل وانت معجوقة بالميركس دار امرنا لله، ما رح كون بالميركس لاني رح كون مسافرة، بس التنين جورج دو باري فيكن تعيدوني لست. رح ننتقل هلأ للفقرة المهضومة اللي بحبها من قلبي،
12: محامي بالمقلوب.
0: هيدي الفقرة للي بعد ما بيعرفها، أنا رح أطرح فكرة أو موضوع، وكلنا منعرف أنه يا منكون معه يا منكون ضده. بس التحدي هون إنكن رح تكونوا محامي بالمقلوب، يعني حتى لو فكرة أو هالفكرة ضد قناعاتكن لازم تدافعوا عنها وتقنعونا فيها كأنكن محامية. قضيتنا لليوم بتقول في أحلى منا بس يدق الألارم. يا الله بتحسوا هيك شي حلو بحياتكن، صار ساعة 5:30 الصبح أو 6 لازم تقوموا تروحوا عشغلكن، بتكونوا نايمين مأخر لأنه قلقتوا بالليل، بس قديه حلو صوت الألارم، قديه بيعطينا هيك شي بوزيتيف. يلا على 7198-9998 خبروني انتو رح تكونوا محامي للألارم لما يدق.

بدي اياكم تدافعوا وتكونوا المحامي بالمقلوب على جملة في احلى منها بس يدق الالارم بطريقتكم العفوية والمهضومة.

0: كمان منشوف ايدي.
1: والله العظيم والله العظيم من معزتي لإلك هلا حضرت لك اياها.
0: يا الله ما اهضمك يا الي. هيدي التنين بدك ترجع تبعت لي اياها، اعملها سيف وبدك ترجع تبعت لي اياها نهار التنين.
2: يا رولا في مثله صوت الالارم على الصبح، انا بس كون فرصه بعير الالارم كرمال يزبط المود تبعي. يعني عندي ايام الفيروز الصبح.
0: ما هيك يا فادي، في احلى منه يعني، حتى لو ما عندنا شغل منستلزلز نسمع صوته. يلي اخترع الالارم لازم يتحكم، ينحكم مؤبد ويحطوا له الارم يدق

0: هلا من كافيه معكم ومع محامي بالمقلوب والالارم.
1: قالوا لك عن شو؟ ما في احلى من الالارم. انا هني ساكن عند خيي والالارم تبعه يعني الساعه تدق وهو ما بيوعى. كثير حلو هالصوت عن جد، كثير حلو واحلى من صوت العصافير من كندا مرة. عن جد معك حق 100% يا رولتي، هم ماسكين لانك رح تعيين التنين. اي لاف يو.
0: ولو يا مجدليني، انا لخبركن عن الالارم تبعولي. انا صوت الالارم بس يرن عندي بالبيت الحازميه كلها بتوعى. قد ما صوته قوي وبينقز كمان.
2: لك ما في احلى من عينه الالارم بس يدق على الاربعة ونص والخمسة بس نكون رايحين على الصيد.
0: يا
2: بس يدق على السبعة ونص او ثمانية على الشغل ما في اقرب منه.
0: يعني الالارم بس يكون على شي سفرة، على شي بيبسطنا، على شي ويكند، بيكون بعقد. بس انه على الشغل لتسترو ستر.
3: مساء الخير. مساء الخير سترولا.
0: مساء الخير يا ابو الزود.
3: مساء الخير لدي جي الابضاي. معكم ابو الزود.
0: كمان الدي جي الابضاي بيوجه لك تحية كتير كبيرة يا ابو الزود، يعطيك الف عافية. انا للصراحة ما بستعمل المنبه ابدا، بس في احلى منا لما يدق المنبه الصبح وتكتشف انه يوم عطلة، ترجع تغطي راسك وتكمل الحلم من المحل اللي وقفته. عن جد 100% يا عبودة. رح نتوقف كمان مع بريك كتير صغير، منرجع من بعدها منتابع فقراتنا بي والعاني.
4: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع. تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.

تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: مكملين معكم يا أحلى عالم بالعالم، ورح ناخد واسمع واتساب بيتكم. إليان
1: عيرو لاتيكي فيك منيحة، أنا بحبك أنا بحبك كتير
0: يا حياة قلبي. أنا منيحة، أنت منيحة، وأنا بحبك كتير كتير كمان، مش شوي، كتير كتير.
2: يعني أنا بدأ القرار وبعد بدي 5 دقايق بيرجع بدأ مرة تانية، يعني بصفي بيرجع بدأ بعد 5 دقايق. يا عمي خلص شمنا بعدين خلص مضطر أمي أقوم على الشغل. شو
0: بيعمل عن جد عن جد؟ يعني الألارم قصته قصته. أبو عمر
3: رولاتي على سيرة الألارم،
0: إيه؟
3: كنت أنا صغير يعني كنت نام عند رفيقي ماي بست فريند، فكنت وكان خيو نام معنا لأن ثلاثة أخوتي، فكان خيو شو حاطط دقة ألارم. كان وقتها نازل فيلم عمر وسلمى جديد البارت 1، يا برنسيسة
0: يا برنسيسة يا برنسيسة يا برنسيسة،
3: هي اللي حاطط هيدي الدقة ألارم نقوم ننط بأربعتنا يطرق راسي بخزان المي. والفكرة انه هو ما يفي لقد ما نروحش وخلنا نوم هو ما يفي، ونحن نقوم عم نهز كتافنا يا برنسيسة يا برنسيسة.
0: عن جد عم تتخيل حالك قايم على صوت يا برنسيسة يا برنسيسة.
4: حبيت مسيكم واتمنى لكم يومين فرصة كتير حلوين، ومثل ما بتحبوا تقضون ربنا يعطيكم ياهم. وبتقول هاي وبحبك كتير كتير لرفيقتي داني طه، بوسكم يا حلوين.
0: ونحن منبوسك يا رتروت، ومنتمنى لك أمبويك أند إليك ولرفقتك يا حبيبة القلب، إن شاء الله تكون عم تسمعك بات.
5: يعني يا رولاتي قد ما منحبه للألارم منضل نعمل سنوز سنوز تيضل يدق على راسنا من هلأ لبكرة لنقوم.
0: أيوة
5: منحب نسمع صوته كتير، فمنضل نعمل له سنوز ليرجع يدق بعد 5 دقائق.
0: برافو يا بات، برافو يا بات، حضرتك المحامي بالمقلوب 100%. هاي رولاتي مسيو مسيو مور مور يا كريستينا، اسم الله عليها، الله يحميلكن ياها يا رب.

0: تحمستوا وعم بتشاركوا من قلب قلبكم. رح ننتقل للفقرة الثانية
1: مع رولا ملكة الكواكب.
0: رح ننتقل للكواكب. قلنا هديك بالآخر. تعرف شو ما بدي أقولها هلأ، خلينا نقول لهم شو الرابط أحلى هيك ليتسلوا ينبسطوا شوي.
1: شو الرابط؟
0: رح أعطيكم ثلاث كلمات ما خصن ببعضن أبدا أبدا، وأنتو بدكن تركبون بجملة واحدة تكون مهضومة مثلكن. الثلاث كلمات هن سعدين، بوب كورن، وصابونة. حلو ولا لكم؟

0: احمد اكيد شيء منها ضامتك يا ابو حميد.
1: رولاتي انت الصبح عم غسل وجهي بالصابونه وبسمع الا نبع الحنان عم تقول لي قمت يا سعدان قوم شيل البوب كورن من الصالون وزتت لي اياه بالارض خدامي عند اللي خلفوه والله لهش من هالدنيا ما حدا يعرف ويني.
0: يا الله عليك وحياة الله انه كنت اكيدة رح تقول لي شيء ولا اهضم من هيك. I love you. كان السعدين عم بنطنط هو وعم ياكل بوب كورن وفجأة دعس على الصابونة وزحت عليها وكسر حاله وطاروا البوب كورن على الأرض. رح كفي لك إياها. بس معقول ما تسمعك الحنونة؟ ما تسمعك يا أبو حميد الحنونة. كمان عم نسمع أبو الزوز.
2: يلا يا سعدين اعطيني البوب كورن وخذ الصابونة.
0: هيدي أهين شيء. إيه يلا يا سعدين اعطينا البوب كورن وخذ الصابونة.

0: بعد جمعة كاملة من التعب والشغل ما حدا قادر يركب جملة. جملة فيها ساعدين وبوب كورن وصابونة. تخيلوا قديش الكنين من التنين للجمعة. خلينا نسمع فويس جديد.
1: ساعدين خي أكل البوب كورن فبلعت الصابونة.
0: 100%.
2: في ساعدين تعبان من هالحياة أم أقرر يحضر موفي أم غسل إيديه بالصابونة وعامل بوب كورن حتى يأكل مع الموفي.
0: حتى ياكل مع الموفي. اوكي مش غلط، مش غلط، بس تبلعوا الصابونة كتير قوي.

0: يعني عم بتذكرنا بأيام حلوة مع نوال الزغبي. عن جد النجمة الذهبية صراحة قد أخذت عز هالغنية يا نوال. رح نسمع سيرينا
1: في سعدان. ام تعبان ام عامل بوب كورن ام صابوب العام.
0: يعني يا سيرينا سلامة قلبه للسعدان فادي.
2: عم بلعب انا وقله بالفوتبول هي ركضت طحتت على الصابوني يعطينا العافية.
0: يعني ما بدك تسمي فادي. تحياتي لك يا فادي. السعدين بعين امه بوب كورن وصابونه جمله غير مفيده ابدا يا بات. جملتك غير مفيده
3: يا سعدين. اترك البوب كورن ولنا الصابونه
0: يا كحلون. سمورة وين يو كيفك يا سمورة؟
4: كان بالسوبر ماركت عم بتمشى كان جاي عبالي اشي بوب كورن حتى عامل بالبيت ونقل صابون على الستان اجا السعدين اخذ دهونات وهرب. كيفني معيك؟
0: يعني مش طبيعي. يعني لدرجة قد ما فاجأتني بهالجملة الحلوة المهضومة ما عندي شي قوله. ما عندي شي رد عليه. عندي سعدين ذكي بيعمل كل شي لحاله حتى بيعمل لي بوب كورن. شافوه ناس ناس ام صابونة بالعين علي. صابونة. يا الله لا ابدا بات ابدا ما عندش.
5: يعني اكلنا بهدلة يا رولتي.
0: ليه؟
5: قلت لي مثل السعدين بتنطنط من محل لمحل وبتاكل بوب كورن وانا دبت مثل الصابونة.
0: ايوه يا بارهوم. ايوه يا بارهوم.

0: من كافي مع فويساتكم عم نسمع جيني.
1: هاي رولا كيبي.
0: هاي
1: جيني. بحلمي شفت عم باكل بوبون. وعيد لقيت حدي ما في شي. رحت غسلت بصابونة وجهي قلت لكافي أكلي حتى أنه أرجع نام يمكن كافي أكلي. بحبك كثير.
0: بون شانس. بون كوراج لكم.
1: باي.
0: حياة قلبي يا جاني وانا بحبك كثير كثير كمان. وبون ويك اند لاليك.
2: قالوا له للسعدان غسل ايديك بالصابون بعد البوب كورن. قام راح جاب البوب كورن وغسلهم بالصابون.
0: يا الله. منيحة هاي.
3: قال في سعدان فتح حمص من سحلة وأعلى فتح كيس بوب كورن صار ياكل. قال هيدا أحلى فيلم شفته في حياته.
0: أولا كريستينا.
4: رولا هاي وحدة تانية.
0: يلا.
4: مثل السعدان بلحوي الصبيع وبعد البوب كورن هو بيغسل بالصابونة.
0: منيحة يا لملومة. منيحة هيدا كمان.
5: مرة السعدان والسعدانة قاعدين بالريستورانت، قام السعدان عم يطعميها للسعدانة بوب كورن بإيديه، وفجأة بيفوت مين حبيبه بيطلع هيك في هيك للتاني بيقرط رصاصة بس بيزيح بلا شفتي ما قدروا صابونة.
0: أوه شو هالإيماجيناسيون تبعيتك يا زلمة.

يعني عن جد مثل ما قلت بأول الحلقة عايشين ببارتي اليوم، فعلا بارتي. وعم ننط نيت مثل السعادين، رح نزحط على الصابونة ومعنا بوب كورن.

0: اوكي نحن رح نكفي رقص، انتو كفوا سويقه، رح نتوقف مع بريك كمان كتير قصير وبنرجع منكفي حلقتنا من ولعانه.
1: برنامج ولعانه مع رنا شميه، بريك وبنرجع. ليله موسيقيه استثنائيه بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

الحلقتين المميز بانتظاركم لنهرجان شتنعمير 2026.

تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 او الاتصال على 01-322-1000.

لكم اياها لكلياتكم، كل حدا عم يسمع برنامج والعاني، كل حدا عم يسمع اغاني بدي اقول لكم يقبرني موديلكم والوانكم.

0: رح نكفي معكم كمان بآخر بارت بحلقتنا لليوم. كمان بعت لي حسن كانت قاعد عم بحضر موفي وعم باكل بوب كورن, بيقوموا بصبونه بالعين بيوقع البوب كورن على الارض وبيقولوا لي وينك يا سعدان تاع لمون. الله شيدوفر يا ابني, حاجه تنط مثل السعدان وقعود كل البوب كورن. ما كفيت كلمتي بيوقعوا وبيوقعوا بيكسر الصابونة. اوه سلامة قلبه. لا لا لا يلا
1: بحياتنا بنتعرف على ناس سعيدين بنطوا بفزوا مثل البوب كورن من مطرح لمطرح حسب المصلحة. انت ما عليك غير تحط لهم الصابونة وتزحط لهم.
0: ايوه يا لطيف, يعني بتربحي معنا. لا لا لا كتير قوية.
2: انت السعد يعني اليوم بدل الكور ما بتقبل تقصر في صابوني.
0: ولا اهضم من هيك. رح ننتقل هلأ لآخر فقرة بحلقتنا لليوم
3: مع رولا ملكة الكواكب.
0: أبراجنا يا حبيبات قلبي اليوم رح تكون عن الخسوف. مع برج الحمل اليوم عندك طاقة زايدة أيها الحمل, ومع الخسوف يمكن حتى أعصابك تعمل خسوف لحالة. برج الثور بدك نهار هادي ورايق, بس الخسوف عنده رأي تاني, حضر حالك للمفاجآت. الجوزاء انت بالايام العادية متقلب, هلأ مع الخسوف بلا ما تقرب على البلكون كتير. برج السرطان حاسس اليوم على الاخر, يعني حساس لدرجة مش طبيعية, كلمة صغيرة تعمل لك خسوف بالمشاعر. برج الأسد بدك تكون مركز الاهتمام كالعادة, بس اليوم الخسوف ممكن يسرق منك الأضواء.

برج العذراء، يا أيها العذراء حضر حالك، هيدا الخسوف جاي يقلك خلص بقى تحليل وتحليل، انقبر قرر. أي إلي وإلك يعني لورا. برج الميزان محتار بين قرارين، مع الخسوف ممكن تصير محتار بين ثلاث قرارات. الله يعينك. برج العقرب، في شي مخبي بقلبك والخسوف اليوم عنده فضول يعرفه أكتر منك. برج القوس، بدك تهرب من الروتين روح، بس ما تعملها هروب من الشباك، الخسوف منه مسؤول. برج الجدي، الشغل شغل يا برج الجدي، والمسؤوليات مسؤوليات، بس حتى انت بحاجة انك توقف شوي تتنفس قبل ما جسمك يعمل خسوف. برج الدلو، أفكارك اليوم أغرب من العادة، إذا بلشت تحكي مع القمر نحنا منفهم عليك.

اليوم ختامها مسك مع برج الخسوف، لأنه الخسوف وبرج الرومانسية ببرج الحوت رومانسي زيادة عن اللزوم. اليوم انتبه، الخسوف مش سبب كافي حتى تبعت لها اشتقت لك الساعة 3 الصبح يا حوت.

بالنسبة للخسوف مفروض انه هو بس 3-4 ايام. بدنا نسأل جابر لو سمحت بس تتفضل على البوفيه. بعد في يومين وبينتهي كل هالبكاء والنحيب والزعل وال

0: على هالمعلومة محمد جابر انه بيقولوا انه بعد في يومين على الخصوف العالم شوي رح تحس انها داون وانها حساسة زيادة عن اللزوم وانه ما تدقني واقف عشوار يعني بيبكوا بثلاث ثواني ولكن من بعد هاليومين رح يزول الخسوف حيصير في انفراجات لمدة 4 شهور استمتعوا مع كل برج يعني ان شاء الله يصير مثل ما انت عم بتقول ليه بسألك دايما لانه بعرفك حريص على الكواكب. مرحبا رولا انا هون كيفك اليوم على اللبناني. هاي يا نيكولا اهلا وسهلا بك.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي الخربت في الكلام

0: مستمعينا معكم مع فويس جديد.
1: بونسوار ولا بي، كيفك يا عمر؟ هابي ويكند، انا دائما على السمع، انا ما بنساك ابدا
0: حبيبي، حبيب قلبي، بون ويكند لك، ونحن ما بننساك كمان ابدا ابدا. بدي قلكن اكيد بختام حلقتنا لليوم، ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. كل اللي كان على الطريق ان شاء الله ما يكون علق بهالعجقه القويه ويكون وصل على بيته بخير وسلامه. بدي قلكن بحبكن قد الدنيا، رح اشتاق لكم كتير كتير كتير كتير جمعه الجاي. لاقوني ان الله راد نهار التنين 7 شهر بحلقه جديده من ولعانه. ما تنسوا اللي طلبته منكن، كل اللي اعياد ميلادهم من 1 ل7 بدهم يبعتولي ب7 شهر لحتى نعيد انا وياكن كلنا سوا. رح اشتاق لكم، بحبكم، تابعوني على انستغرام اكيد، وبقلكم سي يو اون ماندي عبي 7 شهر. باي باي، اي لاف يو سو ماتش.

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك كستوران يفتني؟
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأسيوفي والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: خير، شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟
2: عمين عم تكذب؟
4: فوق ليه بدعت لسانك؟
3: لأكل هيدا الكره؟
2: معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس مننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. محبوبي

موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول الساعة 8:30 بشاطئ ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
3: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: كبر التع
1: تعبولي تعبولي التع
2: الهرم السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

السنة حفل بريكس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: شقوا برني موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم.
2: والعالم
0: كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

com. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com.

0: الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نزول.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
3: مدام ميري انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعش

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلالة مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك استوران في الدنيا وندور رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة و

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد ماهر جاه صورة

0: is my job and this is what I do.
1: غريبة غريبة غريبة غريبة
2: جديد مايا دياب غريبة

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عبالي عبالي أغاني أغاني.
1: جديد وائل كفوري محبوبي.

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبي.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلي.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السير بلاك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: وريد بل بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيلك. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم
2: تخيل صوتك انتي دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوتة رولاتي اعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
4: انتي عروس لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
1: والعاني
6: جديد رامي عياش

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاص
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انتو
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما دلعت له.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.